0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يكشف كل بحر كذا ما سورة رمكم على كارا بس تيجي ممكن لا تيجي بس تقول لك هذا رد ما أمي عادي.
0: كم أنا ما أمي عادي. سنين كذي. أبن دمي كده تونا.
1: والله كذي كذي بس فتح بكم على إسحاق بكم. قال كذي كوي أبن دعاء بس هذا مو ما كوي على إسحاق ما نتاجي. أنا بار. بكي أبن دمي كده تونا بس تونا. والله يا جماعة نعم تلات بس ما. matala kuma idan an faɗa mutane ba sa dauka yanzu kan ga mutane sai mu lissafa kafin a ƙara man fesi don hakan da aka samu man fesi sun wanne irin wata irin matsala ake kuka da ita wato kin ga idan an manta da ita tunda an kawo aka ce wai wannan bakin da zani ya fi karfin kaza tunda kin ga kafin a ƙara man fesi sun ai akwai matsalolin da ake kuka da ita to kin ga su ba a tunanin su sai abin da aka kawo samu to ku bar matsalar a nan kina ko shi abin da yake abu kuma harkar jala harkar jala dole ne har jala ta cika ranta ba babba ka saboda misali su gwamnatocin da ya kamata a ce muna ba su shawara su dauka ba sa dauka idan kani an ina cikin haɗaɗɗiyar ƙungiyar ci gaban kasuwanci da jihar Kano ƙarƙashin jagorancin ambasada a wurin kabari da kada za su cike kana uku na mun koya wa mata sana'o'in dogaro da ke kuma mutum su hutu ne kuma suna nan wallahi in gaya maka hankalin su ya kwanta jijiya da jijiya an daina faɗa bayan girka kujewa su ce to yanzu abin da za a yi kaya a jihar Kano a arewacin Najeriya musamman jihar Kano a ce mun duk kayan da aka damar a jihar Kano shi muke so shi muke so to shi ne ba zai kare jala amma a ce ko mene ne sai kun biyo a sassun jamsa da sun sai kun biyo wata kasa kun biyo ai ba ai ce ai ce lalle tunda ana ta neman jala jala tana farin jini ko mene sai kun je kun biyo da kasar waje kuma kun manta da cewa kasar wajen nan ba matasa ne irin naku ba amma kun ce kuma wannan ta'addanci da ta shi ne muke alkawari da izinin Allah wallahi na

بالأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون.